كيما تاولا قلت لك دي يا ولين كي تويت ديال تاخ كي اس كا اف ام تاولا ما جيان ام بوغين جيوا اس كا اف ام ابي تان جيا تان تم كاكين ام يمين ريفرتين مويون ا ان سي كان هي اتك دي جيتون يا وان لما نغان كي بيرجر ميستر اي كانيدات اي اتك دي جي تاكي كون اتشيغا ان بارتي اجيا كوم كا ايفي كوما غاني كونان mukugi ka khamsu wa khobi ngam ke santun ta kuna ka hichig gi chung ya wan kani ta ta hung yi gi ya to khamsu wa metro ngawa ke district ayar yi rati hung gi ko vi koma ka gani

قوي والله شا دكو كون شا قوي ما خوني ودارا تكاي دكو قا ما مسكو قا كوي بلغني تين دكو كوي تانك قوي ما لا كا دكو تكو تكاي كون ما خوني تي هي كون زين كون كو تكي كبي شا خوني ودارا تكو جاوا كو

اكسكا اف ام كوا وول نويم تنكوتشو او نو بروخرمو كوسوزي سي كاكي رادو كي كباتو كاكاي سي بانو بكوي كاي كوا رادو كي نمرو يا وني تن سيفا بن نيخا اف ام ون متوتو كوي او نو ولا نجي تشانو كوسوزي سي كاكي رادو كي كباتو كاكاي سي بانو بكوي كاي كوا رادو كي نمرو يا وني تن سيفا بن نيخا اف ام ون متوتو كوي او نو ولا نجي تشانو كوسوزي kawisigan kong ka ke radu kwe ale kwa program nga mtu tu kwe nga wala ngu sa kawisigan kong ka ke maunga maso tenbita nga wala ngu sila wala kwa kawa pala pala nga wala